0: واقعي كوري بلاي ده. هاي بير اوكرا نانا داكو ان امبورتانتي غا نكا بدا ياك داكو
1: اوي ام بيبي ام بيبي متوتوك نمان يا وي كايلا كان اكو بيبي. Oh, kailan na ka? Ako imong mami nina.
2: Oh, manin ba ni attorney?
1: Kuyog ko.
2: Wa may lakaw ni attorney?
1: Wa man.
2: Okay. Kuyog taon niya.